حسين فريبا ربي خوي آخر قهشت مرادي خوي بو جيراني براي خوي خوي نفسان كت كارواني تو يوسوفي يوسوفي تو مجاهدي تو مجاهدي تو أولادي شيخ سعيدي بإذن الله تشهدي تشهدي شهيدي دوزا قرآني شهيدي ريو ريشا إسلامي شهيدي ريو ريشا إسلامي.